الحمد لله على كل حال. يا رب لا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحم الراحمين.